0: ليك تمام ماما
1: خليك برول دي بدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: جاي بالي فايدر كومي كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: انت ليك مش لازم ماركت نبي ده انا سمش مرا استقت هند
2: اي كونشي كي ليك مش لازم اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, man. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg.